الأحوال الجوية وضع في مدار حول الأرض في شهر أغسطس عام 1960 وفاق كل التوقعات. هي تقسمها.